0: يا حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لحبيبي حبيبي وسلام سلام حبيبي حبيبي وردوا السلام حبيبي حبيبي خلوني في حالي شوف غزالي حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لهموم حبيبي.
1: En attendant la matinale de Will, on écoute du reggae jusqu'à 7h.